وقتاك شوين كنا نيجانو لاتين سون كارنفالير وقتين تيجون كنا كاش متنا جانيش إيش كان بس مي بالك تكان نيجوا جاكس لقناه